العالم عبر موقعنا على الإنترنت radioyalla.sa أو على تطبيق راديو يلا على الهواتف الذكية. راديو يلا معك وين بتكون؟

0: Ja, da hörde vi The Tennessee Waltz, framförd av Patti Page. Och det är alltså Bankgiro 583-1748. Det är jätteviktigt att du använder det. Och du kan använda det dessutom till att skriva önskemelodi på, så vi kan fortsätta när radiosändningarna för det.
1: موجز الأخبار مع مازن من راديو يلا.
2: تحية طيبة مستمعين وأهلا بكم إلى الموجز الإخباري. أعلن رئيس البرلمان أندرياس نورلين إعادة تكليف زعيمة الاشتراكيين الديمقراطيين ماجدالينا أندرسون رسميا بمهمة تشكيل الحكومة الجديدة. وتبدأ المفاوضات يوم الاثنين المقبل على أن تقدم أندرسون تقريرها النهائي في 12 من أكتوبر تشرين الأول تمهيدا لإجراء تصويت برلماني على رئاسة الحكومة. كما أوضح رئيس البرلمان أن تأجيل بدء المهمة إلى ما بعد عطلة نهاية الأسبوع يهدف إلى منح الأحزاب فرصة لمراجعة مواقفها، مشددا على ضرورة تجاوز الاضطرابات الأخيرة وكسر الجمود السياسي الراهن. وتعقيبا على إعادة التكليف لماجدالينا أندرسون، أكد حزب البيئة استعداده للعب دور إيجابي وبناء لإنجاح المفاوضات بتشكيل الحكومة المقبلة. شددت قيادة الحزب على وجود أغلبية برلمانية لتحالف اليسار والبيئة، مشيرة إلى أن دعمها للحكومة الجديدة يرتكز على أولويات مبدئية أبرزها خفض الانبعاثات وتعزيز قطاع الرفاهية، بالإضافة إلى توحيد صفوف المجتمع. قليلا إلى الشمال، أكدت بلدية بورلينغ عدم وجود أي أدلة على وقوع تزوير

0: خلال فترة التصويت المبكر في الانتخابات. وأوضحت البلدية أن التقارير الرسمية لمراكز الاقتراع لم ترصد أي محاولات للتأثير غير المشروع على الناخبين. ويأتي هذا النفي في وقت تجري فيه وحدة مكافحة الفساد تحقيقات حول شبهات تزوير في مقاطعة دالرنا إثر أنباء غير مؤكدة عن توزيع بطاقات اقتراع مؤشر عليها مسبقا. في شأن آخر، أصدرت محكمة الاستئناف أحكامها في قضية القتل التي وقعت عند مسجد مدينة إيربرو العام الماضي، والتي اكتشفت التحقيقات ارتباطها بصراعات العصابات الإجرامية. وقضت المحكمة بتبرئة رجل سبق الحكم عليه بالسجن المؤبد، فيما ثبتت عقوبة المؤبد بحق شخصين آخرين لتورطهما المباشر في الجريمة. كما قررت المحكمة تخفيض العقوبة الصادرة بحق منفذ إطلاق النار والبالغ من العمر 16 عاما لتصبح السجن لنحو 8 سنوات، بالإضافة إلى تثبيت إدانة 4 أشخاص آخرين بتهمة المساعدة في القتل. أما ختام الموجز، تعقد دول الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية اليوم اجتماعا طارئا لبحث اتخاذ إجراءات مشتركة لمواجهة الارتفاع الحاد في أسعار الوقود. ويأتي هذا التحرك تزامنا مع دعوة عاجلة وجهتها الولايات المتحدة لأوروبا بالإفراج عن الاحتياطات الاستراتيجية من الديزل لمحاولة السيطرة على الأسواق. وكان مسؤول الطاقة الأوروبي قد أجرى محادثات تمهيدية أمس الخميس مع عدد من القوى الأوروبية الكبرى لتنسيق المواقف قبل الخروج بأي قرار حاسم. هذا كان موجزنا، شكرا للاستماع وإلى اللقاء.
1: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072-999-2336.
2: رح نتابع معكم بأكثر من 15 أغنية من نخبة الأغاني العربية الحديثة ولمدة ساعة من هلأ على هواء الراديو. يلا

0: حلوين
1: راديو يلا
2: أحلى وأجمل الأغاني رح تسمعوها على هوا راديو يلا بس بعد موجز صغير لآخر الأخبار.
1: موجز الأخبار مع مازن من راديو يلا.
3: تحية طيبة مستمعينا وأهلا بكم إلى الموجز الإخباري. أعلن رئيس البرلمان أندرياس نورلين إعادة تكليف زعيمة الاشتراكيين الديمقراطيين ماجدالينا أندرسون رسميا بمهمة تشكيل الحكومة الجديدة، وتبدأ المفاوضات يوم الاثنين المقبل على أن تقدم أندرسون تقريرها النهائي في 12 من أكتوبر تشرين الأول تمهيدا لإجراء تصويت برلماني على رئاسة الحكومة. كما أوضح رئيس البرلمان أن تأجيل بدء المهمة إلى ما بعد عطلة نهاية الأسبوع يهدف إلى منح الأحزاب فرصة لمراجعة مواقفها، مشددا على ضرورة

0: ضرورة تجاوز الاضطرابات الأخيرة وكسر الجمود السياسي الراهن. وتعقيبا على إعادة التكليف لمجدالينا أندرسون، أكد حزب البيئة استعداده للعب دور إيجابي وبناء لإنجاح المفاوضات بتشكيل الحكومة المقبلة. شددت قيادة الحزب على وجود أغلبية برلمانية لتحالف اليسار والبيئة، مشيرة إلى أن دعمها للحكومة الجديدة يرتكز على أولويات مبدئية أبرزها خفض الانبعاثات وتعزيز قطاع الرفاهية، بالإضافة إلى توحيد صفوف المجتمع. قليلا إلى الشمال، أكدت بلدية بورلينغ عدم وجود أي أدلة على وقوع تزوير خلال فترة التصويت المبكر في الانتخابات. وأوضحت البلدية أن التقارير الرسمية لمراكز الاقتراع لم ترصد أي محاولات للتأثير غير المشروع على الناخبين. ويأتي هذا النفي في وقت تجري فيه وحدة مكافحة الفساد تحقيقات حول شبهات تزوير في مقاطعة دالرنا، إثر أنباء غير مؤكدة عن توزيع بطاقات اقتراع مؤشر عليها مسبقا. في شأن آخر، أصدرت محكمة الاستئناف أحكامها في قضية القتل التي وقعت عند مسجد مدينة إيربرو العام الماضي، والتي اكتشفت التحقيقات ارتباطها بصراعات العصابات الإجرامية. وقضت المحكمة بتبرئة رجل سبق الحكم عليه بالسجن المؤبد، فيما ثبتت عقوبة المؤبد بحق شخصين آخرين لتورطهما المباشر في الجريمة. كما قررت المحكمة تخفيض العقوبة الصادرة بحق منفذ إطلاق النار والبالغ من العمر 16 عاما لتصبح السجن لنحو 8 سنوات، بالإضافة إلى تثبيت إدانة 4 أشخاص آخرين بتهمة المساعدة في القتل. أما ختام الموجز، تعقد دول الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية اليوم اجتماعا طارئا لبحث اتخاذ إجراءات مشتركة لمواجهة الارتفاع الحاد في أسعار الوقود. ويأتي هذا التحرك تزامنا مع دعوة عاجلة وجهتها الولايات المتحدة لأوروبا بالإفراج عن الاحتياطات الاستراتيجية من الديزل لمحاولة السيطرة على الأسواق. وكان مسؤول الطاقة الأوروبي قد أجرى محادثات تمهيدية أمس الخميس مع عدد من القوى الأوروبية الكبرى لتنسيق المواقف قبل الخروج بأي قرار حاسم. هذا كان موجزنا، شكرا للاستماع وإلى اللقاء.
1: ابتسامتك الحلوة هي اللي بتعطي الثقة بكل يومك. مع عيادة سيفيرا تانفورد الموضوع أبسط مما بتتخيل. أحدث تقنيات، أطباء خبرة، وجو مريح بحسسك بالأمان. سيفيرا تانفورد بإدارة الدكتور مشعل الأول على جامعة كوبنهاجن وبمشاركة الدكتورة فرح. فريقنا بيهتم بصحة أسنانك وبعناية شديدة. احجز موعدك اليوم على الرقم 044-1020-02. سيفيرا تانفورد، ابتسامتك تبدأ من عنا.
2: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072-999-2336.
3: خليك مع راديو يلا.

0: يلا رح نكون مع أجمل الأغاني العربية الحلوة بس بعد موجز للأخبار. خليك
1: موجز الأخبار مع مازن من راديو يلا.
2: تحية طيبة مستمعينا وأهلا بكم إلى الموجز الإخباري. أعلن رئيس البرلمان أندرياس نورلين إعادة تكليف زعيمة الاشتراكيين الديمقراطيين ماجدالينا أندرسون رسميا بمهمة تشكيل الحكومة الجديدة، وتبدأ المفاوضات يوم الاثنين المقبل على أن تقدم أندرسون تقريرها النهائي في 12 من أكتوبر تشرين الأول تمهيدا لإجراء تصويت برلماني على رئاسة الحكومة. كما أوضح رئيس البرلمان أن تأجيل بدء المهمة إلى ما بعد عطلة نهاية الأسبوع يهدف إلى منح الأحزاب فرصة لمراجعة مواقفها، مشددا على ضرورة تجاوز الاضطرابات الأخيرة وكسر الجمود السياسي الراهن. وتعقيبا على إعادة التكليف لماجدالينا أندرسون، أكد حزب البيئة استعداده للعب دور إيجابي وبناء لإنجاح المفاوضات بتشكيل الحكومة المقبلة.

0: شددت قيادة الحزب على وجود أغلبية برلمانية لتحالف اليسار والبيئة، مشيرة إلى أن دعمها للحكومة الجديدة يرتكز على أولويات مبدئية أبرزها خفض الانبعاثات وتعزيز قطاع الرفاهية، بالإضافة إلى توحيد صفوف المجتمع. قليلا إلى الشمال، أكدت بلدية بورلينغ عدم وجود أي أدلة على وقوع تزوير خلال فترة التصويت المبكر في الانتخابات. وأوضحت البلدية أن التقارير الرسمية لمراكز الاقتراع لم ترصد أي محاولات للتأثير غير المشروع على الناخبين. ويأتي هذا النفي في وقت تجري فيه وحدة مكافحة الفساد تحقيقات حول شبهات تزوير في مقاطعة دالرنا، إثر أنباء غير مؤكدة عن توزيع بطاقات اقتراع مؤشر عليها مسبقا. في شأن آخر، أصدرت محكمة الاستئناف أحكامها في قضية القتل التي وقعت عند مسجد مدينة إيربرو العام الماضي، والتي اكتشفت التحقيقات ارتباطها بصراعات العصابات الإجرامية. وقضت المحكمة بتبرئة رجل سبق الحكم عليه بالسجن المؤبد، فيما ثبتت عقوبة المؤبد بحق شخصين آخرين لتورطهما المباشر في الجريمة. كما قررت المحكمة تخفيض العقوبة الصادرة بحق منفذ إطلاق النار والبالغ من العمر 16 عاما لتصبح السجن لنحو 8 سنوات، بالإضافة إلى تثبيت إدانة 4 أشخاص آخرين بتهمة المساعدة في القتل. أما ختام الموجز، تعقد دول الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية اليوم اجتماعا طارئا لبحث اتخاذ إجراءات مشتركة لمواجهة الارتفاع الحاد في أسعار الوقود. ويأتي هذا التحرك تزامنا مع دعوة عاجلة وجهتها الولايات المتحدة لأوروبا بالإفراج عن الاحتياطات الاستراتيجية من الديزل لمحاولة السيطرة على الأسواق. وكان مسؤول الطاقة الأوروبي قد أجرى محادثات تمهيدية أمس الخميس مع عدد من القوى الأوروبية الكبرى لتنسيق المواقف قبل الخروج بأي قرار حاسم. هذا كان موجزنا، شكرا للاستماع وإلى اللقاء.
1: عمرك 67 سنة أو أكثر، صار فيك تستفيد من الدعم الحكومي اللي بيغطي 90% من علاج أسنانك. مركز سيفيرا تانفورد بيساعدك لتستخدم هالدعم ولتعمل كل أنواع العلاجات: تنظيف، تلبيسات، جسور، زراعة أسنان والعلاجات الشاملة. مع سيفيرا تانفورد فريق مختص ومواد بأعلى المعايير الطبية. لا تأجل علاجك، اليوم الفرصة أوفر وأسهل من قبل. حجوز موعدك على الرقم 044-1020-02. سيفيرا تانفورد، كريخانستاد.
2: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072-999-2336. راديو يلا 3, 2, 1.

0: يلا.
1: بعد موجز قصير من الأخبار رح نتابع معكم بأحلى وأحدث الأغاني على هوا راديو يلا.
0: خليك موجز الأخبار مع مازن من راديو يلا.
2: تحية طيبة مستمعينا وأهلا بكم إلى الموجز الإخباري. أعلن رئيس البرلمان أندرياس نورلين إعادة تكليف زعيمة الاشتراكيين الديمقراطيين ماجدالينا أندرسون رسميا بمهمة تشكيل الحكومة الجديدة، وتبدأ المفاوضات يوم الاثنين المقبل على أن تقدم أندرسون تقريرها النهائي في 12 من أكتوبر تشرين الأول تمهيدا لإجراء تصويت برلماني على رئاسة الحكومة. كما أوضح رئيس البرلمان أن تأجيل بدء المهمة إلى ما بعد عطلة نهاية الأسبوع يهدف إلى منح الأحزاب فرصة لمراجعة مواقفها، مشددا على ضرورة تجاوز الاضطرابات الأخيرة وكسر الجمود السياسي الراهن. وتعقيبا على إعادة التكليف لماجدالينا أندرسون، أكد حزب البيئة استعداده للعب دور إيجابي وبناء لإنجاح المفاوضات بتشكيل الحكومة المقبلة. شددت قيادة الحزب على وجود أغلبية برلمانية لتحالف اليسار والبيئة، مشيرة إلى أن دعمها للحكومة الجديدة يرتكز على أولويات مبدئية أبرزها خفض الانبعاثات وتعزيز قطاع الرفاهية بالإضافة إلى توحيد صفوف المجتمع. قليلا إلى الشمال، أكدت بلدية بورلينغ عدم وجود أي أدلة على وقوع تزوير خلال فترة التصويت المبكر في الانتخابات. وأوضحت البلدية أن التقارير الرسمية لمراكز الاقتراع لم ترصد أي محاولات للتأثير غير المشروع على الناخبين. ويأتي هذا النفي في وقت تجري فيه وحدة مكافحة الفساد تحقيقات حول شبهات تزوير في مقاطعة دالرنا، إثر أنباء غير مؤكدة عن توزيع بطاقات اقتراع مؤشر عليها مسبقا. في شأن آخر، أصدرت محكمة الاستئناف أحكامها في قضية القتل التي وقعت عند مسجد مدينة إيربرو العام الماضي، والتي اكتشفت التحقيقات ارتباطها بصراعات العصابات الإجرامية. وقضت المحكمة بتبرئة رجل سبق الحكم عليه بالسجن المؤبد، فيما ثبتت عقوبة المؤبد بحق شخصين آخرين لتورطهما المباشر في الجريمة. كما قررت المحكمة تخفيض العقوبة الصادرة بحق منفذ إطلاق النار والبالغ من العمر 16 عاما لتصبح السجن لنحو 8 سنوات، بالإضافة إلى تثبيت إدانة 4 أشخاص.

0: أشخاص آخرين بتهمة المساعدة في القتل. أما ختام الموجز، تعقد دول الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية اليوم اجتماعا طارئا لبحث اتخاذ إجراءات مشتركة لمواجهة الارتفاع الحاد في أسعار الوقود. ويأتي هذا التحرك تزامنا مع دعوة عاجلة وجهتها الولايات المتحدة لأوروبا بالإفراج عن الاحتياطات الاستراتيجية من الديزل لمحاولة السيطرة على الأسواق. وكان مسؤول الطاقة الأوروبي قد أجرى محادثات تمهيدية أمس الخميس مع عدد من القوى الأوروبية الكبرى لتنسيق المواقف قبل الخروج بأي قرار حاسم. هذا كان موجزنا، شكرا للاستماع وإلى اللقاء.
1: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072-999-2336.
2: Let's get this started.
3: راديو يلا.
2: راديو يلا معك على طول.

علمتك قولي شو بدك واطلبي بلبي رغبتك بالحب الكلمة مش إلي الكلمة كلمتك قولي شو بدك واطلبي بلبي رغبتك بالدنيا مشتاق لك مرة إلا بحبي مدمرة

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: ابتسامتك الحلوة هي اللي بتعطي الثقة بكل يومك. مع عيادة سفيرة تانفورد الموضوع أبسط مما بتتخيل. أحدث تقنيات، أطباء خبرة، وجو مريح بحسسك بالأمان. سفيرة تانفورد بإدارة الدكتور مشعل الأول على جامعة كوبنهاجن وبمشاركة الدكتورة فرح. فريقنا بيهتم بصحة أسنانك وبعناية شديدة. احجز موعدك اليوم على الرقم 044-1020-02. سفيرة تانفورد، ابتسامتك تبدأ من عنا.
2: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072 999